0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
1: الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وعموده، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. فهي صلة بين العبد وربه، وتعد من أعظم العبادات التي فرضها الله على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تزكي النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور يهدي به الله سبحانه عباده إلى البر والحق، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والمعاصي، وهي من العبادات البدنية، ففيها القيام والركوع والسجود وغيرها من هيئات الصلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنها عبادة قلبية تتم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وشكره وحمده والتذلل له، فهي صلة بين العبد وربه. والصلاة باب عظيم لتكفير السيئات، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة سبب لدخول الجنة. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة أعظم العبادات وأجلها، فهي غذاء للروح ورباط مع الله، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في وقتها بخشوع وتدبر، فهي سبيل الفلاح في

0: الدنيا والآخرة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا ممن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، واجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم

السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب

العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة خير.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المعارج وحتى سورة الإنسان.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

صعيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

قوامة يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المعارج وحتى سورة الإنسان.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم، سدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة قاف.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إنجاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات، ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: الوجيز في التفسير، الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومن جملة ذلك اسم الله القهار، هو الغالب الذي غلب المعاندين بما أقامه عليهم من الآيات الدالة على وحدانيته، والذي يغلب الجبارين بعز سلطانه، والذي يغلب المخلوقات جميعا بالموت. قهر الخلائق بالموت والإذلال، وقهر الخلائق بالافتقار إلى الرزق الذي في يديه، وقهر العباد بقضائه وقدره. ما أكثر الذين ظنوا أنهم لن يغلبوا ولن يقهروا، ولكنهم في لحظة من ليل أو نهار قصم الله ظهورهم وأذل كبرياءهم وأنهى آجالهم، فقهرهم بقهره وصرعهم بجبروته. فأين فرعون الذي طغى فقال أنا ربكم الأعلى؟ وأين قارون الذي اغتر بماله فقال إنما أوتيته على علم عندي؟ وأين الذي قال أنا أحيي وأميت؟ كلهم وأمثالهم قهرهم القهار جل في علاه. والمؤمن يبشر كل من يظلمه بقول الحق سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وينذره بأن ينتظر ذلك اليوم الذي يقال فيه لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، ويجيب الله نفسه لله الواحد القهار. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها الطوع والإكراه. ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو إله.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الدوادمي 94.8،
4: 94.8
3: ضرما 92.3،
4: 92.3
3: الحريق
4: 91،
3: 91 البجادية 92.1،
4: 92.1
3: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخلفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا

0: إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.

هم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: سنن الجمعة.
4: قال الله تعالى:

0: ما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي الأنعام والأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي الأنعام والأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون السابقون، تقدم قريبا وزاد هنا في آخره، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: آيات التوبة
4: سبب للفلاح، ورحمة الله لعباده
3: يفرح بها الله سبحانه، لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى عليك الله ما ليل سجى، أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة آل عمران.

أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قال

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إن

أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر.

أنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم

قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.

أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق.

آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

كذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.

الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله.

تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم

أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

0: والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم وشيخنا الكريم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حياكم الله أيها الكرام، أيضا نرحب بكم شيخنا الكريم، ونطرح عليكم أسئلة هذا اللقاء. وأولها، هذا سائل يقول: أنا مريض كلى وأغسل الكلى وأنا في وضعية استقبال القبلة، فهل يجوز لي صلاة الضحى أثناء الغسيل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يجوز لك في مثل هذه الحال أن تصلي الضحى. وألفت نظري ونظر الإخوة المستمعين إلى حال أخينا هذا، فهو مع ما يعانيه من المرض وشدة الحال لم يغفل عن السؤال عن صلاة النافلة، وهذا يرجى أن يكون من حياة قلبه ومن صحة دينه واعتقاده. فإذا كان وهو على هذه الحال يسأل عن صلاة النافلة، فكيف الحال بمن آتاه الله صحة وعافية ثم هو يترك ما افترض الله عليه من الصلوات؟ خذ أيها المستمع الفاضل من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك، فهذا الأخ يسأل هذا السؤال، وربما نجد من يترك الفريضة وهو صحيح معافى يتقلب في نعم الله آناء الليل وآناء النهار، فهل يستوي هذا وهذا؟ فتدبر الأمر حق التدبر، لعل الله عز وجل أن ينفعك بمثل هذا، فإن هذه موعظة لي ولك. هذا السؤال من هذا الأخ السائل شفاه الله هي موعظة لي ولك، فلنتعظ بها ولنعد إلى الله جل وعلا في أمورنا كلها ما دمنا في صحة وعافية.
1: الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما أسهل شروح الأربعين النووية التي تنصحونني بها؟
2: الأربعون

0: شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، فهو من أيسر الشروح لهذه الأربعين. وبهذه المناسبة أنبه طلاب العلم إلى العناية بالمتون التي شرحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه رحمه الله أوتي ملكة لتقريب العلوم، ولا تقرأ شرحا لمتن شرحه إلا وتخرج منه بعلم عظيم، لأن الشيخ رحمه الله راعى أحوال الطلبة، فشرحه عمدة للمبتدئين وللمنتهين، لا يستغنى عن شروحه رحمه الله للمتون. فأوصي طلاب العلم بأن يعنوا بشروحه، ففيها خير عظيم جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: لدي سيارة أوصل بها الطلاب، فهل أخذ الراتب كاملا أم أنقصه في أيام الإجازات؟
0: هذا يكون بحسب الاتفاق الذي بينك وبينهم، فإذا كان الاتفاق بينك وبينهم يشمل الإجازات فالإجازات الأسبوعية داخلة في الشهر، كما هي الحال الآن في وظائف الدولة، فالدولة تعطي راتب شهر مع أن الشهر لا تكمل أيامه للموظف، إنما يكون هناك إجازات يوم الجمعة والسبت، فلا يتم 30 يوما ولا يتم 29 يوما، ومع ذلك يسلم له راتبه كاملا. فإذا كان الاتفاق بينك وبين هؤلاء الطلبة على هذا النحو فالإجازات داخلة في هذا وراتب الشهر لك بتمامه، وأما إن كان الاتفاق بينك وبينهم على الإيصال للجهة المرادة بحيث يحسب كل يوم بيومه، فإن هذه الإجازات ليست لك، فالمقصود أن هذا يكون بحسب الاتفاق بينك وبينهم والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل صحيح أن شهر صفر شهر مشؤوم؟
0: مشؤوم عند أهل الجاهلية، ومشحوم عند كثير من الجهال، أما عند المسلمين وعند أهل العلم فليس هذا الشهر مشؤوما، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أهل الجاهلية يتشاءمون به قال في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وهي التشاؤم عن هذا الشهر. كذلك شهر شوال، فقد كان المشركون يتشاءمون في هذا الشهر، وبخاصة ما يتعلق بالزواج فيه، فكانوا يرون أنه لا نجح للزواج في هذا الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها في الصحيح: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى

0: في شوال، فأي أزواجه أحظى عنده؟ فكانت عائشة رضي الله عنها أحظى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهو قد تزوج وبنى بها في شهر شوال. كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شهر شوال كما جاء ذلك في السنن. فصفر وشوال من الأشهر التي يقوم بها العام. من جعل فيها مزية عبادة أو تشاؤما فقد قال على الله عز وجل بغير علم. فإذا جعل لصفر مزية من عبادة أو مزية من فضل فقد قال على الله بغير علم. إذا جعله شهرا مشؤوما فقد قال على الله عز وجل بغير علم. إذا قال في شهر شوال مزية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله بغير علم. ومن ادعى بأن هذا الشهر شهر مشؤوم فقد قال على الله عز وجل بغير علم. والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل هذا الأيام، بعض الناس يجعل يوم الأربعاء يوم نحس ويوم شؤم، وهذا شؤم على من اعتقده لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث باطل أن يوم الأربعاء من آخر كل شهر يوم نحس مستمر، وهذا باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يحدث للأيام مزايا سواء أكانت خيرا أو شرا لم يأتي بها شرع الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد في مثل هذه الأيام أو في مثل هذه الشهور بأنها شؤم كانت شؤما عليه، بمعنى أن هذه الأمور كانت سببا لوقوعه في المخالفة الشرعية، فكانت شرا بالنسبة إليه هو، لا أنها شرا هي في ذاتها. أهل الكفر جعلوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام متطيرا بهم، قالوا إنا تطيرنا بكم، لم يكن الرسل مشؤومين، إنما الشؤم في من تشاءم بهم وتطير بهم، قالوا طائركم معكم، فشؤمكم فيكم أنتم لا في الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأمر لما خالفوا جاءت العقوبة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا السائل يقول إذا كنت أكذب لجبر الخاطر أو مراعاة لحال طفل أو كبير في السن فهل علي إثم؟
0: لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الكذب، لأن الكذب حرام ولا يصلح في الكذب إلا كذب الرجل على امرأته، والكذب للإصلاح، والكذب في الحرب كما في حديث أسماء بنت يزيد، وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وإذا كان للإنسان مندوحة عن الكذب بالمعاريض فليس له أن يستعمل الكذب. والأطفال وكبار السن الذين بلغوا من الهرم ما بلغوا فإنه يمكن استعمال التورية معهم دون الوقوع في الكذب، ولكن إذا كذب للإصلاح فلا بأس بذلك، مع ما تقدم من أنه إذا استطاع ألا يكذب الكذب الصريح فليفعل، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر 4 ركعات؟
0: سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة المتواترة عنه أنه كان يصلي في السفر 2 ركعات، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في السفر، ولا يعلم هذا عن أبي بكر ولا عن عمر رضي الله عنهما ولا عن عثمان في سنته الأولى من خلافته، إلا ما كان من إتمامه رضي الله عنه الصلاة في منى لأعذار ذكرها أهل العلم. فالسنة المتواترة هي الصلاة 2 ركعات وليست 4. والذين نقلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات فقد ذكر أهل العلم من الأئمة من أهل الحديث بأن هذا كذب باطل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للإنسان وهو في سفره أن يصلي 4 ركعات، بل المشروع له أن يصلي 2 ركعات. ولو صلى 4 ركعات فصلاته صحيحة، ولكنه خالف السنة في ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى إبطال الصلاة إذا صلاها الإنسان 4 ركعات، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تبطل، ولكنه خالف السنة في ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء عن أسئلتكم، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر جزاه الله خيرا. حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش.

تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسك.

ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم

إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا.

زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

كفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت؟

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.

إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويس

هم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

تاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي

ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك

0: الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة طه.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. متفق عليه. قوله حرث زرع، وقوله عسيب جريد النخل، وقوله ما رابكم إليه ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية. متفق عليه. قوله قينا حدادا، وقوله أتقاضاه أطلب منه قضاء ديني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النساء.

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الإسراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

لكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم

ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد.

أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت

يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الإسراء.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم: الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر با عيسى من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
8: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
9: وقرآن الفجر.
8: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
9: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
10: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.
11: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمل

بي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر

كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
1: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه، لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

مستمعينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، أحييكم إلى هذه الفترة الحية من يوم الجمعة الثالث من شهر صفر لعام 1448 من الهجرة. حياكم الله والكرام، ونحن معكم في هذا البث الحي المباشر والذي ننقل لكم من خلاله بإذن الله عز وجل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك بعد 7 دقائق من الآن. إن من تعظيم الله عز وجل تعظيم ما اختاره واجتباه، فالله سبحانه له الحكمة والحمد في خلقه واصطفائه. اصطفى الله عز وجل من أيام الأسبوع يوما مباركا هو هذا اليوم الجمعة، فهو أشرف وأكرم أيام الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ومما يستحب في هذا اليوم الفضيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

يا دعوة، وهي آخر ساعة بعد العصر. قال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبلنا وتقبل منا يا سميع يا مجيب، اللهم وفقنا للعمل الصالح وجنبنا المعاصي والمنكرات يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك راحة في أنفسنا وعافية في أبداننا وقوة على طاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن في هذه اللحظات مستمعين الكرام، ننتقل بكم في إذاعة خارجية إلى رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث يرفع من هناك النداء لصلاة الجمعة، يرفع الأذان المؤذن إبراهيم المدني.

ورحمة الله وبركاته.

أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله الحمد لله الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الخلاص من نار السموم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اجتباه ربه وأعطاه ما يروم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله وأخلصوا له نياتكم تفلحوا، والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، واجتهدوا في الأعمال الصالحة تربحوا، وابتعدوا عن الآثام تسلموا، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأنفعها وأهمها وأعظمها، فشرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل من العلم بالرب عز وجل. وكلما كان العبد بأسماء ربه وصفاته أعلم، كان به أعرف، ومنه أخوف، وله أطلب، وإليه أقرب، ولرضاه جل جلاله أرجى، ومن سخطه أخشى. وإن من أسماء الله تعالى الحسنى التي وردت في القرآن الكريم الحي والقيوم، وهذان الاسمان جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، وعليهما مدار الأسماء والصفات العلى. فالحي جامع لصفات الكمال، والقيوم جامع لصفات الأفعال. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في الحلقة، ورجلٌ قائمٌ يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد، ثم قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قال: فقال الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وفي سنن ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. قال أبو حفص وهو أحد رواة الحديث: فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها أشياء ليس في القرآن مثلها. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. إخوة الإيمان، إن اسم الله الحي يدل على الحياة الكاملة والدائمة الباقية، فحياته جل جلاله ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء،
ولا يعتريها نصب وإعياء. حياة تستلزم كمال صفاته من علمه وقدرته وسمعه وبصره وعفوه ورحمته إلى غير ذلك من صفات كماله وجلاله. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد. فلذا قال جل جلاله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما الحي الذي يموت فهو لا يستحق العبادة، وهذا حال كل مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبهذا استدل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حياً وميتاً. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ رضي الله عنه وأرضاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رواه البخاري. أمة الإسلام، وأما اسم الله تعالى القيوم، أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه، وجميع الخلق محتاجون إليه. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، قيم السماوات ومن فيهن من الملائكة والأفلاك والأجرام، وقيم الأرض ومن فيها من الجن والإنس والطير والوحش وما علمناه وما لم نعلم. وفي القرآن العظيم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو سبحانه في قيامه على خلقه لا يشغله مخلوق عن غيره، ولا شأن أحد عن شأن غيره. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كل يوم هو في شأن، يهدي ضالا، يشرح صدرا، ويكشف ضرا، ويجيب داعيا، ويشفي سقيما، ويرد غائبا، ويغيث ملهوفا، ويطعم جائعا، ويكشف كربا، ويستر عاصيا، ويشكر طائعا، ويقبل تائبا، ويؤمن خائفا، ويجبر مكسورا، وينصر مظلوما، ويقصم ظالما. كل يوم هو في شأن، قائم على كل نفس بما كسبت، يعلم أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم، يحصيها عليهم. ثم يوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما،
وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفاراً.

الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم، له الخلق والأمر، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن المؤمن حينما يعلم أن الله تعالى حيٌّ لا يموت، وأنه سبحانه قيوم السماوات والأرض، قائمٌ بالخلق والتدبير، منفردٌ بالمشيئة والتقدير، فإن ذلك يحمله على أن يكون اعتماده عليه وثقته به دون غيره، راضيًا بكل ما جاء من أمره، صابرًا على ما ابتلاه به، لا يطمع في سواه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يرى في العطاء والمنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قيوميته، فيكثر من دعائه وذكره، فيكثر من دعائه وذكره، لا سيما إذا حزبه هم أو لحق به كرب وغم. ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال، ثم جئت مسرعًا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه، حتى فتح الله عليه. رواه البيهقي في دلائل النبوة. أمة الإسلام، إن من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي أحاطت بحذافير طلب الخير واستكفاء الشر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويلهج به في أوراده وعند إقبال نهاره وإدبار ليله، وهو ما أوصى به ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حين قال لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. رواه النسائي في السنن الكبرى. وفي مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قالها ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، وإن كان فارا من الزحف. فالاستغاثة بهذين الاسمين، فالاستغاثة بهذين الاسمين مظنة تفريج الكربات وإنالة الطلبات وتكفير الذنوب والسيئات. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم
بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم جازهم بالخيرات، اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا وأوطاننا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هكذا مستمعين الكرام، نقلنا لكم من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في تمام الواحدة نكون معكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، ونتابع معكم بقية فقرات هيكلنا الإذاعي لهذا اليوم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: تلكم الجنة.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعبر سمو وزير الدفاع خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. بحث وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلانسينسا تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. أدانت المملكة بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة وقوفها مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات حيال الهجمات. كما أدانت دول خليجية وبشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن ودول المنطقة، معتبرة إياها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية. قالت الخارجية الباكستانية إنها واصلت الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسة لدعم جهود خفض التصعيد والحوار في المنطقة، داعية كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذكرت أنها ستواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم. قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية بدأت أمس شن موجة جديدة من الغارات على إيران، وأوضحت في بيان لها أن الضربات تأتي بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزاً لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.
1: استغلال الإجازة. الإجازة نعمة من نعم الله وفرصة للمسلم ليستريح جسده وتأنس نفسه، لكنها في الوقت نفسه اختبار في حسن استثمار العمر. فالأيام تمضي، والعاقل هو من يجعل فراغه وسيلة للتقرب إلى الله ونيل رضاه. ومن أجمل ما تستثمر فيه الإجازة تقوية الصلة بالله تعالى بالإكثار من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن بتدبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. ومما يستثمر فيه الإجازة طلب العلم بحضور مجالس القرآن والدروس النافعة، وذلك يزيد القلب نورا والإيمان ثباتا. وتنمية المهارات بالتعلم الذاتي أو إتقان لغات جديدة أو ممارسة الرياضة. والقراءة تورث الإنسان قوة عقلية وبدنية، فيجتمع له خير الدنيا والدين. ومن أعظم ما يزين الإجازة السفر إلى الحرمين الشريفين والإكثار من العبادة فيهما، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. ومن أبرز ما تستغل به الإجازات صلة الأرحام وزيارة الأقارب، فهي من أعظم القربات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري. ومن أجمل صور استثمار وقت الفراغ المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية، فيتربي النفس على العطاء وتغرس روح التعاون بين الناس. وهكذا تتحول الإجازة من مجرد فراغ إلى رصيد من الحسنات وموسم لشحن الإيمان وتجديد النشاط، حتى يعود المسلم بعدها أكثر قوة ونفع، مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: الصلاة ثاني أركان الإسلام وأعظم العبادات بعد الشهادتين، إنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد بين يدي رب العالمين. إنها أوثق حبال الاتصال بالله وأفسح طريق من طرق النجاة. دنيويا تنظم الصلاة حياة المسلم اليومية، وتقسم يومه إلى أقسام واضحة، وتعزز من انضباط سلوكه وشخصيته. إن الوقوف بين يدي الله 5 مرات يومية كفيل بتنقية النفس وتخفيف توترها، ناهيك عن نظافة البدن وطهارته بالوضوء الذي هو أحد شروطها، وتحريك الجسد ركوعا وسجودا وقياما وجيئة وذهابا من وإلى المسجد. وفي الأسرة تقوم الصلاة سلوك الأولاد، وتغرس الالتزام في نفوسهم، وتعلمهم الانضباط والالتزام بالوقت، وتعزز الروابط الاجتماعية إذا صلاها العبد جماعة في المسجد، فتقوى العلاقات بين الجيران وتفشو روح التعاون والمحبة بينهم. أما بركاتها أخرويا فالصلاة تكفر الذنوب وترفع الأجر والثواب، إنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وهي تفتح باب التوبة والمغفرة وتحقق الطمأنينة والسكينة للمؤمن. الصلاة الركن الركين لحياة المسلم، تجعله متصلا بالله على الدوام، وتمده بالقوة والصبر، وتثبت أقدامه في مواجهة الصعاب، وتنهاه إن هو أداها على الوجه الصحيح عن الفحشاء والمنكر وسيء الأخلاق. تؤدى الصلاة 5 مرات في اليوم ليظل المسلم يذكر ربه طول يومه، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة إذن ليست عبادة وحسب، بل هي ركن أساسي من أركان توازن حياة المسلم ليفوز في الأخرى ويهنأ في الدنيا.
3: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحى

ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى الأعلى، أي أن الله تعالى أعلى من كل عالم، وصفاته أعلى الصفات، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين. ومن أسماء الله الحسنى الأكرم، فهو سبحانه الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد. ومن أسماء الله الحسنى الإله، ومعناه أن الله تعالى هو المعبود المستحق للعبادة، وهو اسم جامع لكل صفات الكمال والجلال. ولهذا كان أصل اسم الله هو الإله قبل أن يحذف منه الهمزة وتدمج اللام. ومن أسماء الله الحسنى الأول، ومعناه أن الله جل وعلا هو الذي ليس قبله شيء، فهو الأول بلا بداية أو ابتداء. وهذا الاسم يدل على أن الله تعالى سابق لكل شيء موجود، وأن كل ما سواه قد حدث بعده، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الآخر، فهو الباقي بعد فناء الخلق، وأنه هو الذي تنتهي إليه أمور الخلائق جميعا، فهو الأول في وجوده والآخر في بقائه، ولا شيء بعده، وهو اسم يدل على دوامه بلا نهاية، وأن وجوده لا يتناهى، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد.
0: القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو يهدي للتي هي أقوم، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية. تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق، والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم، وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر، وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هدى.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة لقمان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة وفي عناوينها: شؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيا، مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على دول المنطقة. وفي التفاصيل، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المسلمين بتقوى الله تعالى وإخلاص النية له والالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الأعمال الصالحة وملازمة الأدعية الجامعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي خلال خطبة الجمعة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ عن عناية الإسلام بالحياة الزوجية، مبينا أن الشريعة الإسلامية أقامت العلاقة بين الزوجين على المودة والرحمة، وشرعت من الأحكام ما يكفل استقرار الأسرة ويحفظ حقوق أفرادها، وجعل الطلاق آخر الحلول عند تعذر الإصلاح واستمرار الضرر. أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إلكترونية تمكن قاصد المسجد الحرام من الاطلاع على حالة كثافة المطاف والمسعى لحظياً، بما يسهم في اختيار المسار الأقل ازدحاماً وتيسير أداء النسك بانسيابية. زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة معرض الوحي في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، بهدف إثراء تجربة الضيوف وتعريفهم بالمواقع التاريخية والإسلامية المرتبطة بالسيرة النبوية. وطلع الضيوف على محتويات المعرض التي تحتوي على قصص الأنبياء عليهم السلام ومحطات من السيرة النبوية، إلى جانب العروض التفاعلية بهدف تقديم تجربة معرفية مميزة. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 24,500 وجبة غذائية على الفئات الأكثر حاجة في وسط وجنوب قطاع غزة، ليستفيد منها 24,500 شخص. كما نفذ المركز مشروع العمليات الجراحية العاجلة في مستشفى القدس والمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة بالقطاع، وأجرى الفريق الطبي منذ بدء المشروع 119 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية. دوليا، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة. كما أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء هجوم إيراني. وفي قطر، أعلن عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم الجمعة لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتمثل تهديدا خطيرا على أمن المنطقة واستقرارها. وشدد فضيلته على التضامن الكامل مع الكويت والبحرين والأردن وقطر في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. قالت الخارجية الباكستانية إنها واصلت الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسة لدعم جهود خفض التصعيد والحوار في المنطقة، داعية كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذكرت أنها ستواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من القطاع، تزامن ذلك مع عمليات نسف للمباني السكنية بالمناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع. أكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والتدابير المرتبطة بها، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي صفة مدينة لمستوطنة واقعة في الضفة الغربية المحتلة، مجددا التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. ختما لهذه النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. شؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيا. مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على دول المنطقة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. آيات الجنة،
5: دار النعيم المقيم أعدت للمتقين.
2: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
5: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
2: ولا أذن سمعت
5: ولا خطر على قلب بشر.
2: آيات الجنة.

0: آيات الجنة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل

0: القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية للمسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام، وإشارات يسيرة في كتب العقيدة ومنها العقيدة الطحاوية، وأيضا علم أصول الفقه، في رسائل سريعة في أهمية هذه العلوم، ووقفات فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله في هذه الفنون والعلوم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفضل.
4: أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بالمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون.
3: بارك الله فيك. هذه الآيات هي الآيات 18 إلى الآية 20 من سورة الحشر، خواتم سورة الحشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدرت هذه الآيات بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ونداء المؤمنين نداء تشريف يكون تهيئة لقبولهم أمر الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. جاءت هذه الآيات في نداء المؤمنين بالتقوى بعد ماذا؟ بعد قصة يهود بني قريظة وبني النضير وما كان منهم من المواقف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد رسالته، وما قام به نفر من المنافقين في مواءمتهم ومظاهرتهم على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. جاء الخطاب تسلية للمؤمنين بعد ذلك، بعد مجريات هذه القصة وثناياها، للمؤمنين الأمر بالتقوى. مهما كثرت عليكم الشدائد والمصائب والتحديات فالعلاج الإيمان والتقوى. فختمت هذه الآيات بنداء المؤمنين: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن ما سبق ذكره هو ما يسميها أهل العلم في المناسبات، مناسبة الآيات لما قبلها لما ذكر الله عز وجل قصة يهود بني النضير وقصة المنافقين معهم في مواءمتهم ومناوأتهم الدعوة الإسلامية، صبر المؤمنين ودعاهم باسم الإيمان إلى أن يتقوا الله عز وجل ويدعوا ما عليه غير المؤمنين من المضلين واليهود والمنافقين وغيرهم، حتى يكون ذلك أدعى لإيمانهم وتقواهم لله عز وجل. فهي موعظة للمؤمنين ونصح لهم بلزوم التقوى وأن يعملوا في هذه الدنيا على حسب ما أملاه الله جل وعلا عليهم وما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، مهما واجهوا من تحديات خصومهم وأعدائهم. فيظل الإيمان وتظل التقوى هي السلاح الفاعل في مقابلة الأعداء، سواء كانوا من داخل النفس والشيطان والدنيا والملذات والشهوات والشبهات، أو كانت من خارج أعداء من خارج النفس، أيضا أعداء المسلمين لا يجابهون إلا بلزوم الإيمان والتقوى. ولهذا نصرة الله عز وجل ولزوم الإيمان به وتقواه هو أفضل عدة وزاد وسلاح لمقابلة أعداء الدين. بدأت هذه الآيات بنداء المؤمنين، والإيمان كما نعلم الإيمان الخالص اليقين الصادق الذي جمع بين الأركان الثلاثة في البيان والبنان والجنان والجوارح والأركان. اتقوا الله، التقوى كلمة عظيمة جامعة ولهذا يوصي بها الله عز وجل، هي وصيته سبحانه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصية الأنبياء جميعا لأقوامهم فاتقوا الله وأطيعون، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه أن يلازموا التقوى، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وليكون ذلك أدعى لإيمانهم وقوة يقينهم ومراقبتهم لربهم تبارك وتعالى، فلا يدع أوامره ولا نواهيه سبحانه وتعالى. ثم بعد الأمر بالتقوى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، النظر التفكر من الأنفس وفي أعمالها وفي تزكيتها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المؤمن دائم المراقبة والمحاسبة والتذكر والتفكر والبحث والتفتيش والتنقيب عن نفسه بما يعرف بالمحاسبة والمتابعة والمراقبة، وما يسمى اليوم بالحوكمة، حوكمة الأنفس دائما بين الفينة والأخرى، هل التزمت شرع الله أم أنها قصرت في شيء من الأوامر ارتكابا أو من النواهي ارتكابا وفي الأوامر تركا أو تساهلا. المحاسب لنفسه والناظر لغده دائما تجده مقوم لنفسه ومحاسبها وآطرها على ما يريد الله جل وعلا منها، لأن هذه الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء، دار امتحان، وجدنا فيها سنوات معدودة لأن نقوم بواجبنا ومسؤوليتنا، خلقنا فيها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمغتر من فهم أن الدنيا مراتب ومناصب وأموال واستكثار من الأولاد، وإن كان هذا من مباحات الدنيا، لكن الدنيا لا تقتصر على هذا، بل وراءنا غد وآخرة وآجلة، ننظر ماذا عملنا فيها، ففيها الجنة وفيها النار. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وأهم ما نقدمه للغد العقيدة، الإيمان، التوحيد، التقوى، الأعمال الصالحة، محاذرة الأعمال السيئة، الحرص على الصلاة، على الزكاة، الصيام، الحج، البر، بر الوالدين، صلة الأرحام، القيام بالأمانات والمسؤوليات، الاطلاع بواجبنا تجاه حقوق الله وتجاه حقوق عباده. فالذي يحاسب نفسه وينظر في نفسه لا شك أنها ستدفعه هذه المحاسبة إلى أن يقوم نفسه ويقوم بما أوجب الله عليه. قوله ما قدمت لغد، الغد هو ما بعد اليوم، وعبر بالغد هنا والمراد به يوم القيامة لسرعة قربه. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالإنسان لا يدري، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأطلق اسم الغد هنا على يوم القيامة لقرب وقوعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بل عدت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهذا دليل على تقريبه. فلا نغتر بالآمال ومتاع الدنيا وزخارفها، بل نعد ليوم القيامة فهو كالغد أو أقرب. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني هذا فيه حث للمؤمنين أن يحرصوا على استذكار الآخرة في كل أمورهم. ولهذا قال: ولتنظر نفس، ونكر النفس هنا إما من باب الجنس يعني كل نفس، أو النفوس الزاكية التي قال الله عز وجل عنها: قد أفلح من زكاها، وهي التي تنظر إلى غدها، بخلاف غيرها من الأنفس اللاهية. إذن فائدة تنكير الغد تعظيمه والاهتمام به وتفخيمه وتهويله، كأنه قيل لغد: لا تعرف كل نفس كنها عظمته وغاية هوله. فالتنكير للتعظيم. القراءات: قرأ الجمهور ولتنظر نفس بصيغة الأمر وسكون الراء وسكون اللام. ولتنظر، اللام والراء ساكنتان على أنه صيغة أمر معطوف على قوله اتقوا الله ولتنظر. وقرأ أبو حيوة ويحيى بن الحارث بكسرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر، على أنها لام التعليل، فيدفع هذا إلى أن الإنسان ينظر في نفسه وإلى أيضا علل نفسه، وأن من الحكم والأساليب والأسرار والغايات القرآنية النظر في ما قدمته الأنفس. وقرأ الحسن بكسرها ولتنظر، كما أنه أيضا فتح الراء هكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بمعنى كي. هذه القراءات التي ذكرها أهل العلم، وقراءة جمهور أوضح في المعنى وأشهر، لأنها جاءت في سياق الأمر بالتقوى، والأمر بالتقوى جاء بإسكان اللام والراء على صيغة الأمر، ثم بعد ذلك كرر الأمر بالتقوى: واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. التكرار دائما يفيد التأكيد والاهتمام بالشيء المكرر إياه، وهنا تكرار التقوى إشارة إلى أن اللائق بالعبد أن يتذكر التقوى على كل حال وفي كل أمر. فجاء الأمر بالتقوى وتكراره تأكيدا للعباد بفعل الأوامر وترك النواهي، ثم بين تبارك وتعالى في ختام هذه الآية أفاد بعلمه جل وعلا وأنه خبير بأعمال العباد، ختمها بقوله: إن الله خبير بما تعملون، أي عالم بما تعملون من المعاصي فيجازيكم عليها، وبما فعلتم من الطاعات فيثيبكم عليها. هذا ما يتعلق بهذه الآية، وهي الحقيقة آيات عظيمة: الأمر بالتقوى والنظر في الاستعداد ليوم غد وهو يوم القيامة، لأن الإنسان لا يدري اليوم، الأجل محتوم والرزق مقسوم، لا يدري الإنسان إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. واليوم مع موت الفجأة وكثرة الأمراض للناس، خبرك بالإنسان معك جالس وأنت وإياه، ثم تأتي به الأخبار أنه أصيب بجلطة ولا بمرض ولا بالداء الخطير ولا بشيء من الأمراض الخطيرة، عافانا الله وإياكم. فعلى المرء أن يلازم التقوى والاستعداد بالتوبة والاستغفار وأداء حقوق الله والخروج من مظالم العباد. ثم ضرب تعالى مثلا في التحذير والإنذار، في التحذير للمتقين المؤمنين أن يكونوا ممن نسوا الله، أي نسوا طاعته، نسوا مراقبته، نسوا معيته ومراقبته سبحانه. قال ولا تكونوا، وهي قراءة الجمهور، وقرأ أبو حيوة بالياء ولا يكونوا على سبيل الالتفات، أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله، والمراد بهم اليهود والمنافقون في سياق الآيات في صدر السورة وثناياها ووسطها. فالمراد بولا تكونوا كالذين المعهودين وهم اليهود والمنافقون، أو الجنس، جنس من نسوا الله كالكفار وغيرهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، المراد هنا حذف المضاف، أي نسوا حق الله، نسوا حقوق الله وما قدروه حق قدره، والنتيجة لما نسوه ونسوا حقوقه أنساهم أنفسهم، والعياذ بالله، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فأنساهم أنفسهم، جعلهم ناسين لها، لم يلتفتوا إليها ولم يزكوها ولم يفعلوا ما يخلصها من الذنوب. فهناك في يوم القيامة سيريهم سوء أعمالهم يوم أن نسوا حق الله تبارك وتعالى. والتعبير بالنسيان كما قال الراغب الأصفهاني، والراغب الأصفهاني له كتاب مهم في مفردات القرآن اسمه المفردات، أخذ بمفردات القرآن ويبين معانيها، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم القرآن والتفسير ومعاني كتاب الله عز وجل. قال النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع، تعريف جميل، الإنسان يترك ضبط ما استودع من العبادات، من العقيدة، من الحقوق، سواء كان في حق الله أو في حق عباده، إما لضعف قلبه وإما غفلة وإما عن قصد وإغراء، وكل هذا من أنواع النسيان. والنسيان فيه ما هو مذموم وفيه ما هو ممدوح. الأصل في الإنسان أنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب. ولو لم ينسى الإنسان الفجائع والحوادث والأخطار والمشكلات لا دام في غم دائم ووبال وشر وهم وكروب مستديمة. ولهذا جاء من حكمة الله عز وجل في الإنسان أنه ينسى أو حتى يتناسى. أما تناسي الحقوق ولا سيما حق الله عز وجل وحق عباده، يخلقك في هذه الدنيا ويرزقك لتعبده وتشرك به أو تعصيه سبحانه أو ترتكب المحرمات أو تتساهل في الواجبات، وإذا كان من طبع الإنسان فليلازم التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. شوف كيف أن الجزاء من جنس العمل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فوجبت لهم النار. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ويراد بالنسيان أيضا رفع الإثم، كما في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هو الخطأ والنسيان ما رفع، الإنسان يخطئ وينسى، لكن المراد بهذا الحديث رفع عن أمتي وزر الخطأ والنسيان وإثمهما، لأنها مرفوعة. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ولاحظوا المجازاة، المجازاة هنا صفة كمال للمجازي سبحانه وتعالى. فلما نسوا أنساهم أنفسهم، لما نسوا تركوا طاعة الله نسيهم من ثوابه، وجعلهم يعيشون في نسيان طاعته. والنسيان يكون بعد الذكر، قال بعض المفسرين أن النسيان يكون بعد الذكر، ذكر فنسي، ولا يقال نسي وهو لم يذكر، لأن السهو الحاصل بعد حصول العلم أخطر من السهو الحاصل فطرة أو قبل حصوله، فكأنهم نسوا كما يقال عمدا وتساهلا في أداء حق الله عز وجل، وهو أيضا عتب على الكفار وعلى المشركين وعلى المنافقين وعلى من يتلبس بمعصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ أمنهما، وأدم على هذه البلاد شرف خدمتهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخص منهم المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم تقبل من المعتمرين والزائرين والقاصدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ويسر أمورنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا لخيري الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا محققين لإيماننا وتقوانا وعقيدتنا، قائمين بأركان ديننا، مؤدين حقوقك وحقوق عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضال المسلمين إلى الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
0: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الكهف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

آمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً

به أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه.

0: واحدة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الكهف.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

لما تقارب أجل زكريا عليه السلام خاف ألا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلفه من يعينه على ما قام به، مقرا ومعترفا بقوله: وأنت خير الوارثين، أي خير الباقين وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى النبي الكريم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا، وأصلحنا له زوجه بعد أن كانت عاقرا لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. بدعاء هذا النبي الصالح وانكساره بين يدي ربه أصلح

0: أحل الله له زوجه ووهبه ذرية طيبة، فما أحرى طالب الحاجات من التذلل والإلحاح على ربهم، فهو الكريم الوهاب. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: رب أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومن جملة ذلك اسم الله القدوس. القدوس هو المبارك الطاهر المنزه عن كل عيب ونقص، المبرأ من الند والشريك والصاحبة والولد والمثيل والشبيه. هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وفي آية أخرى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ينبئنا هذا الاسم القدوس بأن ننزه الله عن الشركاء والأنداد والصاحبة والولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقص في أفعاله وأقواله، فكل شيء كان لحكمة بالغة لا عبثا ولا لهوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، بل ننزهه حتى في كل شيء قضاه وقدره لنا من مصائب، فهو بأمر ولحكمة أرادها الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. ما الموقف المطلوب منا؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ننزهه عن النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ننزهه سبحانه عن احتياجه للخلق. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. ننزهه عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ينبئنا هذا الاسم القدوس أن نتقرب إلى الله ونتضرع إليه بهذا الاسم، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. بل كان يداوم على هذا الاسم بعد وتره، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنعام.

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنعام.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال المفسرون: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم، ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم إياكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي واعملوا فيه بأمري. يا أيها الذين آمنوا بما أمروا الإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أن يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا أي أعطيه، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. آيات التوبة
4: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
3: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا
من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

داود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي، أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الفتح.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما

إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيراً.

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.

0: عليما.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليةِ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الفتح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المادني من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك، سبحانك يا من لا يقال لغيري سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك. وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراي مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك، اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك، اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك، اللهم طاعة لك وخشية منك ورجاء فيك توجهت إليك، فلا تحرمني من خير العطاء الذي عندك بسوء العمل الذي عندي. اللهم إني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها، وأسألك الجنة ونعيمها. اللهم لا تؤدبني بعقوبتك، ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك، ولا تأخذني بسوء حيلتي، ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك. وأسألك أن تبدل هذه الزلات حسنات بصدق التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك يا من استظل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك، فأظلت رحمتك عبادك الخاطئين. سبحانك ربي أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا مالك يوم الدين، أتيتك مستغفرا في المستغفرين. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب اتكلت فيه على أناتك وحلمك. اللهم إني أستغفرك من كل معصية عولت فيها على كريم عفوك. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت بجهالتي إليه. اللهم
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الحياة الطيبة،
6: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
5: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم وشيخنا الكريم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حياكم الله أيها الكرام، أيضا نرحب بكم شيخنا الكريم، ونطرح عليكم أسئلة هذا اللقاء. وأولها، هذا سائل يقول: أنا مريض كلى وأغسل الكلى وأنا في وضعية استقبال القبلة، فهل يجوز لي صلاة الضحى أثناء الغسيل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يجوز لك في مثل هذه الحال أن تصلي الضحى. وألفت نظري ونظر الإخوة المستمعين إلى حال أخينا هذا، فهو مع ما يعانيه من المرض وشدة الحال لم يغفل عن السؤال عن صلاة النافلة، وهذا يرجى أن يكون من حياة قلبه ومن صحة دينه واعتقاده. فإذا كان وهو على هذه الحال يسأل عن صلاة النافلة، فكيف الحال بمن آتاه الله صحة وعافية ثم هو يترك ما افترض الله عليه من الصلوات؟ خذ أيها المستمع الفاضل من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك، فهذا الأخ يسأل هذا السؤال، وربما نجد من يترك الفريضة وهو صحيح معافى يتقلب في نعم الله آناء الليل وآناء النهار، فهل يستوي هذا وهذا؟ فتدبر الأمر حق التدبر، لعل الله عز وجل أن ينفعك بمثل هذا، فإن هذه موعظة لي ولك. هذا السؤال من هذا الأخ السائل شفاه الله هي موعظة لي ولك، فلنتعظ بها ولنعد إلى الله جل وعلا في أمورنا كلها ما دمنا في صحة وعافية.
1: الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما أسهل شروح الأربعين النووية التي تنصحونني بها؟
2: الأربعون النووية شرحها جمع كبير من أهل العلم، وأفضل هذه الشروح على الإطلاق في نظري جامع العلوم والحكم، وهو شرح الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. ففي هذا الشرح علم عظيم كحاله في كتبه الأخرى، وأيسر الشروح شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، فهو من أيسر الشروح لهذه الأربعين. وبهذه المناسبة أنبه طلاب العلم إلى العناية بالمتون التي شرحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه رحمه الله أوتي ملكة لتقريب العلوم، ولا تقرأ شرحا لمتن شرحه إلا وتخرج منه بعلم عظيم، لأن الشيخ رحمه الله راعى أحوال الطلبة، فشرحه عمدة للمبتدئين وللمنتهين، لا يستغنى عن شروحه رحمه الله للمتون. فأوصي طلاب العلم بأن يعنوا بشروحه، ففيها خير عظيم جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: لدي سيارة أوصل بها الطلاب، فهل أخذ الراتب كاملا أم أنقصه في أيام الإجازات؟
2: هذا يكون بحسب الاتفاق الذي بينك وبينهم، فإذا كان الاتفاق بينك وبينهم يشمل الإجازات فالإجازات الأسبوعية داخلة في الشهر، كما هي الحال الآن في وظائف الدولة، فالدولة تعطي راتب شهر مع أن الشهر لا تكمل أيامه للموظف، إنما يكون هناك إجازات يوم الجمعة والسبت، فلا يتم 30 يوما ولا يتم 29 يوما، ومع ذلك يسلم له راتبه كاملا. فإذا كان الاتفاق بينك وبين هؤلاء الطلبة على هذا النحو فالإجازات داخلة في هذا، وراتب الشهر لك بتمامه. وأما إن كان الاتفاق بينك وبينهم على الإيصال للجهة المرادة بحيث يحسب كل يوم بيومه، فإن هذه الإجازات ليست لك، فالمقصود أن هذا يكون بحسب الاتفاق بينك وبينهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل صحيح أن شهر صفر شهر مشؤوم؟
2: مشؤوم عند أهل الجاهلية، ومشحوم عند كثير من الجهال، أما عند المسلمين وعند أهل العلم فليس هذا الشهر مشؤوما، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أهل الجاهلية يتشاءمون به قال في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وهي التشاؤم عن هذا الشهر. كذلك شهر شوال، فقد كان المشركون يتشاءمون بهذا الشهر، وبخاصة ما يتعلق بالزواج فيه، فكانوا يرون أنه لا نجح للزواج في هذا الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها في الصحيح: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي أزواجه أحظى عنده؟ فكانت عائشة رضي الله عنها أحظى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهو قد تزوج وبنى بها في شهر شوال. كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شهر شوال كما جاء ذلك في السنن. فصفر وشوال من الأشهر التي يقوم بها العام. من جعل فيها مزية عبادة أو تشاؤما فقد قال على الله عز وجل بغير علم. فإذا جعل لصفر مزية من عبادة أو مزية من فضل فقد قال على الله بغير علم. إذا جعله شهرا مشؤوما فقد قال على الله عز وجل بغير علم. إذا قال في شهر شوال مزية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله بغير علم. ومن ادعى بأن هذا الشهر شهر مشؤوم فقد قال على الله عز وجل بغير علم. والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل هذا الأيام، بعض الناس يجعل يوم الأربعاء يوم نحس ويوم شؤم، وهذا شؤم على من اعتقده، لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث باطل أن يوم الأربعاء من آخر كل شهر يوم نحس مستمر، وهذا باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يحدث للأيام مزايا سواء أكانت خيرا أو شرا لم يأتي بها شرع الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد في مثل هذه الأيام أو في مثل هذه الشهور بأنها شؤم كانت شؤما عليه، بمعنى أن هذه الأمور كانت سببا لوقوعه في المخالفة الشرعية، فكانت شرا بالنسبة إليه هو، لا أنها شرا هي في ذاتها. أهل الكفر جعلوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام متطيرا بهم، قالوا: إنا تطيرنا بكم. لم يكن الرسل مشؤومين، إنما الشؤم في من تشاءم بهم وتطير بهم، قالوا: طائركم معكم، فشؤمكم فيكم أنتم لا في الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأمر لما خالفوا جاءت العقوبة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا كنت أكذب لجبر الخاطر أو مراعاة لحال طفل أو كبير في السن فهل علي إثم؟
2: لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الكذب، لأن الكذب حرام، ولا يصلح في الكذب إلا كذب الرجل على امرأته، والكذب للإصلاح، والكذب في الحرب، كما في حديث أسماء بنت يزيد، وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وإذا كان للإنسان مندوحة عن الكذب بالمعاريض فليس له أن يستعمل الكذب. والأطفال وكبار السن الذين بلغوا من الهرم ما بلغوا فإنه يمكن استعمال التورية معهم دون الوقوع في الكذب، ولكن إذا كذب للإصلاح فلا بأس بذلك، مع ما تقدم من أنه إذا استطاع ألا يكذب الكذب الصريح فليفعل، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر 4 ركعات؟
2: سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة المتواترة عنه أنه كان يصلي في السفر 2 ركعات، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في السفر، ولا يعلم هذا عن أبي بكر ولا عن عمر رضي الله عنهما ولا عن عثمان في سنته الأولى من خلافته، إلا ما كان من إتمامه رضي الله عنه الصلاة في منى لأعذار ذكرها أهل العلم. فالسنة المتواترة هي الصلاة 2 ركعات وليست 4. والذين نقلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات فقد ذكر أهل العلم من الأئمة من أهل الحديث بأن هذا كذب باطل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للإنسان وهو في سفره أن يصلي 4 ركعات، بل المشروع له أن يصلي 2، ولو صلى 4 ركعات فصلاته صحيحة ولكنه خالف السنة في ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى إبطال الصلاة إذا صلاها الإنسان 4 ركعات، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تبطل، ولكنه خالف السنة في ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء عن أسئلتكم، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الكريم الإخلاص في الوسيلة، ومن المواضع القرآنية الدالة على هذا الأمر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الطبري رحمه الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. والوسيلة هي الفعيلة، من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا، بمعنى تقربت إليه. فالله سبحانه يأمر المؤمنين بتقواه سبحانه وقصده بالتقرب بالأعمال الصالحة التي توصل إليه سبحانه وتعالى وإلى مرضاته، وهي العبادات التي يحبها الله ويرضاها، والتي تفيد الحظوة لديه والقرب منه سبحانه وتعالى. والمجرور في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة متعلق بقوله ابتغوا، ويجوز أن يتعلق بالوسيلة، وقدم على متعلقه للحصر، أي لا تتوسلوا إلا إليه لا إلى غيره، فيكون تعريضا بحال المشركين.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة المائدة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
5: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية للمسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام، وإشارات يسيرة في كتب العقيدة ومنها العقيدة الطحاوية، وأيضا علم أصول الفقه، في رسائل سريعة في أهمية هذه العلوم، ووقفات فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله في هذه الفنون والعلوم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفضل.
4: أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بالمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها، أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة، فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون.
3: بارك الله فيك. هذه الآيات هي الآيات 18 إلى الآية 20 من سورة الحشر، خواتم سورة الحشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدرت هذه الآيات بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ونداء المؤمنين نداء تشريف يكون تهيئة لقبولهم أمر الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. جاءت هذه الآيات في نداء المؤمنين بالتقوى بعد ماذا؟ بعد قصة يهود بني قريظة وبني النضير وما كان منهم من المواقف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد رسالته، وما قام به نفر من المنافقين في مواءمتهم ومظاهرتهم على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. جاء الخطاب تسلية للمؤمنين بعد ذلك، بعد مجريات هذه القصة وثناياها، للمؤمنين الأمر بالتقوى. مهما كثرت عليكم الشدائد والمصائب والتحديات فالعلاج الإيمان والتقوى. فختمت هذه الآيات بنداء المؤمنين: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن ما سبق ذكره هو ما يسميه أهل العلم في المناسبات، مناسبة الآيات لما قبلها لما ذكر الله عز وجل قصة يهود بني النضير وقصة المنافقين معهم في مواءمتهم ومناوأتهم الدعوة الإسلامية. صبر المؤمنين ودعاهم باسم الإيمان إلى أن يتقوا الله عز وجل ويدعوا ما عليه غير المؤمنين من المضلين واليهود والمنافقين وغيرهم، حتى يكون ذلك أدعى لإيمانهم وتقواهم لله عز وجل. فهي موعظة للمؤمنين ونصح لهم بلزوم التقوى، وأن يعملوا في هذه الدنيا على حسب ما أملاه الله جل وعلا عليهم وما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، مهما واجهوا من تحديات خصومهم وأعدائهم. فيظل الإيمان وتظل التقوى هي السلاح الفاعل في مقابلة الأعداء، سواء كانوا من داخل النفس والشيطان والدنيا والملذات والشهوات والشبهات، أو كانت من خارج أعداء، من خارج النفس أيضا أعداء المسلمين لا يجابهون إلا بلزوم الإيمان والتقوى. ولهذا نصرة الله عز وجل ولزوم الإيمان به وتقواه هو أفضل عدة وزاد وسلاح لمقابلة أعداء الدين. بدأت هذه الآيات بنداء المؤمنين، والإيمان كما نعلم الإيمان الخالص اليقين الصادق الذي جمع بين الأركان الثلاثة في البيان والبنان والجنان والجوارح والأركان. اتقوا الله
2: التقوى كلمة عظيمة جامعة، ولهذا يوصي بها الله عز وجل، هي وصيته سبحانه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصية الأنبياء جميعا لأقوامهم فاتقوا الله وأطيعون، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه أن يلازموا التقوى، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وليكون ذلك أدعى لإيمانهم وقوة يقينهم ومراقبتهم لربهم تبارك وتعالى، فلا يدع أوامره ولا نواهيه سبحانه وتعالى. ثم بعد الأمر بالتقوى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، النظر التفكر من الأنفس وفي أعمالها وفي تزكيتها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المؤمن دائم المراقبة والمحاسبة والتذكر والتفكر والبحث والتفتيش والتنقيب عن نفسه بما يعرف بالمحاسبة والمتابعة والمراقبة، وما يسمى اليوم بالحوكمة، حوكمة الأنفس دائما بين الفينة والأخرى، هل التزمت شرع الله أم أنها قصرت في شيء من الأوامر ارتكابا أو من النواهي ارتكابا وفي الأوامر تركا أو تساهلا. المحاسب لنفسه والناظر لغده دائما تجده مقوم لنفسه ومحاسبها وآطرها على ما يريد الله جل وعلا منها، لأن هذه الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء، دار امتحان، وجدنا فيها سنوات معدودة لأن نقوم بواجبنا ومسؤوليتنا، خلقنا فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمغتر من فهم أن الدنيا مراتب ومناصب وأموال واستكثار من الأولاد، وإن كان هذا من مباحات الدنيا، لكن الدنيا لا تقتصر على هذا، بل وراءنا غد وآخرة وآجلة ننظر ماذا عملنا فيها، ففيها الجنة وفيها النار. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأهم ما نقدمه للغد العقيدة، الإيمان، التوحيد، التقوى، الأعمال الصالحة، محاذرة الأعمال السيئة، الحرص على الصلاة، على الزكاة، الصيام، الحج، البر، بر الوالدين، صلة الأرحام، القيام بالأمانات والمسؤوليات، الاطلاع بواجبنا تجاه حقوق الله وتجاه حقوق عباده. فالذي يحاسب نفسه وينظر في نفسه لا شك أنها ستدفعه هذه المحاسبة إلى أن يقوم نفسه ويقوم بما أوجب الله عليه. قوله ما قدمت لغد، الغد هو ما بعد اليوم، وعبر بالغد هنا والمراد به يوم القيامة لسرعة قربه. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالإنسان لا يدري، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأطلق اسم الغد هنا على يوم القيامة لقرب وقوعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بل عدت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهذا دليل على تقريبه. فلا نغتر بالآمال ومتاع الدنيا وزخارفها، بل نعد ليوم القيامة فهو كالغد أو أقرب. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني هذا فيه حث للمؤمنين أن يحرصوا على استذكار الآخرة في كل أمورهم. ولهذا قال ولتنظر نفس، ونكر النفس هنا إما من باب الجنس يعني كل نفس، أو النفوس الزاكية التي قال الله عز وجل عنها قد أفلح من زكاها، وهي التي تنظر إلى غدها بخلاف غيرها من الأنفس اللاهية. إذن فائدة تنكير الغد تعظيمه والاهتمام به وتفخيمه وتهويله، كأنه قيل لغد لا تعرف كل نفس كنها عظمته وغاية هوله. فالتنكير للتعظيم. القراءات، قرأ الجمهور ولتنظر نفس بصيغة الأمر وسكون الراء وسكون اللام. ولتنظر، اللام والراء ساكنتان على أنه صيغة أمر معطوف على قوله اتقوا الله ولتنظر. وقرأ أبو حيوة ويحيى بن الحارث بكسرها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر، على أنها لام التعليل، فيدفع هذا إلى أن الإنسان ينظر في نفسه وإلى أيضا علل نفسه، وأن من الحكم والأساليب والأسرار والغايات القرآنية النظر في ما قدمته الأنفس. وقرأ الحسن بكسرها ولتنظر، كما أنه أيضا فتح الراء هكذا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بمعنى كي. هذه القراءات التي ذكرها أهل العلم، وقراءة جمهور أوضح في المعنى وأشهر، لأنها جاءت في سياق الأمر بالتقوى، والأمر بالتقوى جاء بإسكان اللام والراء على صيغة الأمر، ثم بعد ذلك كرر الأمر بالتقوى. واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. التكرار دائما يفيد التأكيد والاهتمام بالشيء المكرر إياه، وهنا تكرار التقوى إشارة إلى أن اللائق بالعبد أن يتذكر التقوى على كل حال وفي كل أمر. فجاء الأمر بالتقوى وتكراره تأكيدا للعباد بفعل الأوامر وترك النواهي، ثم بين تبارك وتعالى في ختام هذه الآية أفاد بعلمه جل وعلا وأنه خبير بأعمال العباد، ختمها بقوله إن الله خبير بما تعملون، أي عالم بما تعملون من المعاصي فيجازيكم عليها، وبما فعلتم من الطاعات فيثيبكم عليها. هذا ما يتعلق بهذه الآية، وهي الحقيقة آيات عظيمة، الأمر بالتقوى والنظر في الاستعداد ليوم غد وهو يوم القيامة، لأن الإنسان لا يدري اليوم، الأجل محتوم والرزق مقسوم، لا يدري الإنسان، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. واليوم مع موت الفجأة وكثرة الأمراض للناس، خبرك بالإنسان معك جالس وأنت وإياه، ثم تأتي به الأخبار أنه أصيب بجلطة ولا بمرض ولا بالداء الخطير ولا بشيء من الأمراض الخطيرة، عافانا الله وإياكم. فعلى المرء أن يلازم التقوى والاستعداد بالتوبة والاستغفار وأداء حقوق الله والخروج من مظالم العباد. ثم ضرب تعالى مثلا في التحذير والإنذار، في التحذير للمتقين المؤمنين أن يكونوا ممن نسوا الله، أي نسوا طاعته، نسوا مراقبته، نسوا معيته ومراقبته سبحانه. قال ولا تكونوا، وهي قراءة الجمهور، وقرأ أبو حيوة بالياء ولا يكونوا على سبيل الالتفات، أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله، والمراد بهم اليهود والمنافقون في سياق الآيات في صدر السورة وثناياها ووسطها. فالمراد بولا تكونوا كالذين المعهودين وهم اليهود والمنافقون، أو الجنس، جنس من نسوا الله كالكفار وغيرهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، المراد هنا حذف المضاف، أي نسوا حق الله، نسوا حقوق الله وما قدروه حق قدره، والنتيجة لما نسوه ونسوا حقوقه أنساهم أنفسهم، والعياذ بالله، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فأنساهم أنفسهم، جعلهم ناسين لها، لم يلتفتوا إليها ولم يزكوها ولم يفعلوا ما يخلصها من الذنوب. فهناك في يوم القيامة سيريهم سوء أعمالهم يوم أن نسوا حق الله تبارك وتعالى. والتعبير بالنسيان كما قال الراغب الأصفهاني، والراغب الأصفهاني له كتاب مهم في مفردات القرآن اسمه المفردات، أخذ بمفردات القرآن ويبين معانيها، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم القرآن والتفسير ومعاني كتاب الله عز وجل. قال النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع، تعريف جميل، الإنسان يترك ضبط ما استودع من العبادات، من العقيدة، من الحقوق، سواء كان في حق الله أو في حق عباده، إما لضعف قلبه وإما غفلة وإما عن قصد وإغراء، وكل هذا من أنواع النسيان. والنسيان فيه ما هو مذموم وفيه ما هو ممدوح. الأصل في الإنسان أنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب. ولو لم ينسى الإنسان الفجائع والحوادث والأخطار والمشكلات لا دام في غم دائم ووبال وشر وهم وكروب مستديمة. ولهذا جاء من حكمة الله عز وجل في الإنسان أنه ينسى أو حتى يتناسى. أما تناسي الحقوق ولا سيما حق الله عز وجل وحق عباده، يخلقك في هذه الدنيا ويرزقك لتعبده وتشرك به أو تعصيه سبحانه أو ترتكب المحرمات أو تتساهل في الواجبات، وإذا كان من طبع الإنسان فليلازم التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. شوف كيف أن الجزاء من جنس العمل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

0: قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ولاحظوا المجازاة، المجازاة هنا صفة كمال للمجازي سبحانه وتعالى. فلما نسوا أنساهم أنفسهم، لما نسوا تركوا طاعة الله نسيهم من ثوابه وجعلهم يعيشون في نسيان طاعته. والنسيان يكون بعد الذكر، قال بعض المفسرين أن النسيان يكون بعد الذكر، ذكر فنسي، ولا يقال نسي وهو لم يذكر، لأن السهو الحاصل بعد حصول العلم أخطر من السهو الحاصل فطرة أو قبل حصوله، فكأنهم نسوا كما يقال عمدا وتساهلا في أداء حق الله عز وجل، وهو أيضا عتب على الكفار وعلى المشركين وعلى المنافقين وعلى من يتلبس بمعصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ أمنهما، وأدم على هذه البلاد شرف خدمتهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخص منهم المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم تقبل من المعتمرين والزائرين والقاصدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا لخيري الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا محققين لإيماننا وتقوانا وعقيدتنا، قائمين بأركان ديننا، مؤدين حقوقك وحقوق عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضال المسلمين إلى الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: أنثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد،

إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي، من سورة الطلاق حتى سورة القلم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الطلاق حتى سورة القلم.
1: مواجهة التطرف ليست مهمة صعبة إذا عملنا معا. أول خطوة هي طاعة ولاة الأمر واحترام كبار العلماء والعناية بالعلم والتعلم والمعرفة. عندما يتعلم الناس مبادئ الدين بطريقة صحيحة ويتعرفون على قيم التسامح والاعتدال يصبحون أقل عرضة للوقوع في التطرف. ثانيا، التواصل والحوار مهم جدا. إذا جالسنا الشباب واستمعنا إلى آرائهم ومشاكلهم سيساعد هذا على تقليل سوء الفهم ويحصن المجتمع ضد التطرف وأمثاله من الأوبئة. ثالثا، الإعلام له دور كبير. علينا ألا نتسامح مع التغريدات والمنشورات التي تغذي نار الكراهية أو تصور المتطرفين أبطالا، بل علينا أن ننشر القصص الإيجابية وننشر روح التفاؤل والأمل ونتابع القدوات الحقيقية للمجتمع، القادة وكبار العلماء والمبدعين والناجحين. وأخيرا، التوعية الدينية ضرورية. أن نربط أنفسنا وأهلينا بالعلماء الربانيين لنتعلم معنى الدين الصحيح الذي يدعو إلى السلام والرحمة، ليعرف الجيل الناشئ أن التشدد ليس من الدين وأن الوسطية هي الطريق القويم. إذا عمل الجميع معا يمكننا القضاء على أشواك التطرف وبناء مجتمع يعيش فيه الجميع بأمان وسلام، حيث تحترم فيه جميع الآراء ويزدهر فيه التفاهم والتعاون. فالمسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والقيادات المجتمعية والدينية والتعليمية، والأمر يتطلب جهدا منظما ومستمرا لنشر ثقافة التسامح والوسطية. محاربة التطرف لا تكون بتجاهله، بل بالحوار الهادف والتربية المستنيرة التي تحترم العقل وتفتح مساحات للنقاش البناء. كل فرد منا يمكنه أن يكون سفيرا للتغيير، يبدأ من محيطه الضيق ثم يمتد تأثيره للمجتمع الأوسع، حاملا رسالة السلام والتعايش والتفاهم والانفتاح والفهم الصحيح للدين والمسؤولية تجاه الوطن وقيادته وأبنائه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر من قصة قوم سبأ. يقول تعالى:

له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا

سبا قبيلة معروفة في أذهان اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب، أنعم الله عليهم بالعديد من النعم، فكانت بلادهم آية من آيات الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أقاموا سدا عظيما على مداخل الأنهار، وتحولت الصحراء إلى جنات فيحاء، جنتان عن يمين وشمال، نعم من الله كثيرة، وأجواء صحية وعظيم رفاهية، بلدة طيبة ورب غفور، أسفارهم سهلة وطرقهم آمنة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يقول قتادة رحمه الله: كان الرجل المسافر لا يحمل معه زادا ولا سقاء، ولا يخافون ظمأ ولا جوع، ومع جميع هذه النعم وغيرها، إلا أنهم غفلوا عن شكر المنعم سبحانه كما أمروا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أعرضوا عن الطاعات واستعملوا النعم في المحرمات، وبطروا على نعم الله بطلب الأسفار الشاقة البعيدة، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فكانت عاقبة كفرهم بالنعم وظلمهم لأنفسهم ما قاله الله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وهو سيل متوعر خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم. السيول تجتاح أراضيهم وتفسد مراعيهم وتبدل الثمر. وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فساروا يبحثون عن أسباب الرزق من البلاد حولهم هربا من المجاعة، فتفرقوا في البلاد.

0: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وهكذا هي عاقبة الكفر بالنعم والانحراف عن أمر الله تعالى. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأنوار
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور إبراهيم والحجر والنحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور إبراهيم والحجر والنحل.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام أبها 95.5،
2: 95.5
1: ظهران الجنوب 88.6،
2: 88.6
1: رجال ألمع 106.7،
2: 106.7
1: 89.4،
2: 89.4
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الزمر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، أي أول النتاج، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه الترمذي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا

0: مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. غير مكفي، أي لا يمكن أن نكافئ الله على نعمه. ولا مودع، أي إذا أنعم الله عليك أدام نعمه. ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا يستغنى عن الله طرفة عين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل وشرب، فلما فرغ قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. رواه الترمذي. إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، أي إذا هنأ الإنسان بالزواج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أي أوله، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، أي شدوا أفواه قربكم، والقربة وعاء من جلد يوضع فيه الماء، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، أي غطوها، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.